وفي تاريخ الأمة العربية. أخي، جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفدا، أنتركهم يغصبون العروبة مجد الأبوة والسؤددة. قصيدة فلسطين، شعر علي محمود طه، ورائعة أخرى من روائع عبد الوهاب.

يبدي حماك الشباب وجل الفدائي والمبتدى للدين يبدي حماك الشباب.